0: كذلك كوكي دقي ألي جان ينكل وسن
1: ما هو باما مع البولاريوس ما هو شديلي مدوغاي هو شديلي مدلي ما بليك أنا أني أشياء Out of order! Under repair! Maukana, out of order! Under repair pa ang iyang kalawasan!

0: دليلات. تقدين
1: نارون كاني نانو بيسا كلمة تقدين أوتو دي تشاركو
0: سوي انتني. اه لا ما يوي
1: سوي رينوك ستار
0: تنب. يس
1: يس
0: يان درا
1: بقليب وقعي سيبت داين تار
0: لا انبا.